RM2 Radio Musty. ديانا تحرق لي وانت يا هنا مديرك بعيدة ما نبكي عليك لا سهر لا ميمون العلب وزا